ايوه انا منامنين بس موسو لا وي لا نيو وانا ماما ركا ممكن يديها مكبالة ها أه؟ بس ما كلات منه انا ايو لكن دي سؤال اي كنو لا فاه انو ناي تا ماركا ميانو كيتا كين سؤال كاوي رواني كي هي ماركا كاتمنا كايو تمنا لكن سؤال باكين روا وانيا و شواريا ya ke telen ni puka na bahani hoye ke kai yo kala ka mulo pana un suelo hakala la neta wemo un tuela wemo masapia ko waniwe un pia ni manyari bayuti wen to marawe awove hu amari awove ne arito na tano khapelela ni tano thokore yani monue korera mneta nyumo owani mkaleke momomo uhima watu babo ntomunimu ni varani okati mnikelanyo owereiwa yo wontomumopu pihani tonkela wokela thelani i ayyakano owereiwa ya wontomunathelanyu mawani mmanirarene mawanyeya

شريف فيتور كركي رينا مرات ويلا و بروفيسيا و امبولا سين كوراش دي 21 مينوت شلاك دابا صوبا وينا وينو ما سين سيرونو سوانا اكيرا يتوكا اكيرا ما سين سيرونو سوانا نو تنبينا يان توكلو باريها بيتوك سوه يانا يانا يو جيلا يباريها باريها سوانا تنيرو عوري وي باور يتس